0: شوفله خليكي لما تيجي لما تسالي تيجي لما تجلس الصبح شوف لك السماء النور شو نادي كنا نقول رأسي الناس بيمشوا موريتانيا ويجي معهم باش الجايزين أنا غادي أعطيه واحد هذا واحد.
1: Estás escuchando Alternativa 98, haciendo radio.